أسك قليليس لمية أدكسل يوم وإذا كي تميزن أطغضليس للدنيس أروح أني غب على فرنسن أقراند إمختفن ذات وذ موين فريكيس ألا نتعيشي غب السيف كارسن